مولاي يا بطل المسيرة مولاي يا بطل المسيرة هل تجينا نسقني أنا سايرهمتا سيدي مش فاهم ليه سايكا هل تجينا نسقني أنا بس سايرهمتا بردك بجيفر من ليه سايكا ده شتانك إذا بشتولا إذا بدنا با با با با هل تجينا نسقني أنا بس سايرهمتا